عارف من فين ابدا، بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا. انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا. عفوا عزيزي اهدا تشيل، وعارفة إيش بك إنك مشغل البل. ما يوتر الموضوع بس حاول إنك ما تزل. زمان أنا كنت أمل بس دحين أنا لاكل. حاول معايا خير